كان بيتنام كان بيتنام وشفنا يا جيس اللي يجزي في السي والسي ياسي وكان بيتنام موكونا باقي سوكي مو